0: ميم
1: ميم
2: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.

0: إن ميم
1: تلك آيات الكتاب المبين.
0: These are verses of the clear book.